رخاب رجليم كمال قتي كمال قمما اي اخماي تقو ناق ناق بي كربرش كي بان ترار چوليك رنوك ايك ربيشيك ترار رخاب كاخ رخاب رجليم شك بي اي تي قول بي طول قو ات تابكا قو اوك اشاخ تكا مت قو اياك انتكا مخميخ تقو امستاخ كنكا بك اتت ات قولاج كاخ ات قولاجو جليف ات آن مرشن جكاخ ات آن مرشن رو جليف كراكارا تي ا سيباخ جكاخ لول كشور جواج قطير رو جليف چکر را نککا خونو چلخ

أنيل رخال بين سكونيل إيهات كسليمال شقا وانقرسن رئيل وانقرسن روشليف شخنيتا رواج قاتي روشليف هنق إيه قاس أوتس ناك أوتوخ أوتس لخ سوكيك شقا كسليمال هبرق إيه قاس أوتس نشابي لخيك شك ناك أكوب بانك نروزام

0: الله رخاف الركوش رجليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا إش بن خلال سيش إش كشاني القشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وبي قتنمت إش كل تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراتش قا نقمل تيوشيخ تككون خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنمت أورشين قتنمت إبسا دي برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خيك سون تبكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نقرقا هبكيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كا إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا تشقا نقمل تيوشيخ تشكا كون خلال لبنق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول تي تقيا أباخني ترق سن كاشتخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش تيبا قس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قس نقه بي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تقيخ نق إنا تاخ ملتيوش كجيبا شقش بلا خي ترق برا خون ورق سما هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خار رخف رو جليب شتو يا استيباق كاس لمال رشن قيخ جواق خميخ جكرا شتقريك خيب كين تاق شتو مخ أرئيل رمال كرا خبرا اسما خما رشين خبرا بو ببو خنبي كن كارو بي جيوا جواق جيك تا جواق جيك قدية
1: مختاري خانيم ماس امبورتان شينا كاسلما چونسا غبي porque چبان كوبراتيبا توكويال يا مختانا خيكري خانيم شين كوبار شينا يكابا چبان توكويال 2026
2: تقنية يكابا اپاق خونغوال افشينتك
1: كاتقي باكوكين اتتكا خون تراتشكا ماس دي ميل بريميوز
2: ايك ايك اتتنا تكوينا نا توب خونش كي كون اي 27 كيشكوبا دي غولازوز رشين خوميل باك
1: قاس فازيل نابن بارتيسيبار تري كاك نا 150 كتالا باكوكين نيا تاقا خون كوبون جابا ماس رغالو خارميس اور تاك 300 كتال ماس نا يككنا نيا تاقا خون كوبون جابا ماس خون رغالو خون ليك تشقاتك نا توب بنتو على كريديتو نيا تاقا جابا خون كوبون
2: شاك اشاك بيين Kanka tikuna na tek hunchka, ushi moto, ushi lavadoras y ushi estufas industriales shink esbelts anien.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve. ¿Recibiste tu remesa? Con Banrural puedes empezar a ahorrar poquito a poquito. Cobra tu remesa y guarda una parte en tu cuenta Amigo Crece. Así, tu dinero se va acumulando para lo que más necesitas. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Radio La Voz de Atitlán.
3: ¿Sabía usted que la publicidad no es un gasto, sino una inversión? Anúnciese con nosotros para aumentar sus ganancias. La Voz de Atitlán le ofrece su servicio de publicidad. Comuníquese al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Atitlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
1: Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Radio La Voz de Atitlán.

ያጽፍላ መሽሩቂ እንተራ ከስንሹ ባክሩ ቢሽርትና መጥጠቅንር ኡላ ጅወችሁን ምላክሩ ተክዮ ካክስማክማን ፔያሁንርማ ኑጸት ኸሱጽ ነኤልተፕሪክ ኸልተክኸቦ ምርሺን ምላክችክ ከራኑ ባንተቅንር ኡላ ፕርሽኪን ሁንሲኽንቢ ሳን ምላክ አናኡኽ ንከትጺኾኑ አጭፓም ንምላክሩ ኡሽክችላ ካስከራኽኒ ኑበን ምላክር ካንቂኽ النقطة برلاش بالقيه كني بوننا برقاق بلن ملاقي انكرانو بانچقا تقنوكس خوقيه چكر ساماخ رتصوخ بالتنامت آتي تلان النقواج بام 101.9 FM شلانا اختالاج بام تقخيخ يوتخاخ كولا چواج روچليو رمال كرا رتصوخ بالتنامت آتي تلان نبيه كان روبي رشين خوقيه كامي تقشر بنساق جيك رقل شو رقل خبيش او كين نخكو توغ تراديوز قصد كراش تقم لغتا او كين رشن قيف جواق كاقارا نقعيل او كين سرا غوراقي غورا چاقا قروبي نملاق رغوال قصل مال نملاق ديوز تتشير جواق جيك تا جواق جيك قاتي جواق جيك وچالا قصد اوزلاق جاقا او كين

كان ما خون تكتوات شخبر الجليف قا كاب كيبا جرمان كان كل تاها كي قيخ تتيشي الخبر قيخ شقاش كان قاسن كتو ترقز تا ديوز هاتا يوناش لنبال اترنامنتي تراري لك تشيل دنيا سويلا مورا لسكوخ كولين كولونيا بام بوخيلا كران نتاكار تشخيل دونغو فيديو اخكالون واركاز جنب خبير 19 de junio شوان كمبلير خوناري يونك نروي سوچليف نتاشا كما كيو شيرمي آل تشقاكرا قاسن كتو ترقز تا ديوز خبرت تشيل حتى يونش لنبال اترنامنتي ترا رمكرار شنقي خبير بنتاخ كخميسة بروبي بتقى لاس 4 de la tarde إيش بنتاخ كولتو على 7 de la noche قاسن كمل تشيل تشكاكش على شخوش كي بان كوكين تقى دونيا سويلا موراليس نرقى بروخا كميكا يعني تراتي إيخ باتريسيا كوخ شيب لينام تيودورو أخكالون سيكاي لتي مارغاريتا غواركاس غوميز ديوس تايا يوناش لنبال eternamente تشكا سي ميسمو لا فاميليا باسكيز كيو لامنتار تشكا ركميكا دو مالتاسر باسكيز شو ينك روشوش ليف خبرخ إيخ بس كرار شنقيه كا كبخير شلانا تواجه خبر ليف بيتاك كنر تشاكول بنشتي después de una santa misa es que no el cuerpo presente.

0: Lalokr vangiik Ukraine khil al.
1: Chqa kharika.
0: Mich pamrik magon itskana. Shtoqil taruchi. Mish kol akhuna chnaq nitsirna nar mag. Mish kol akhzi biakh. Nqasa khaqiq. Chqan katr kuisakh. Kharakh achnaq otsta. Nak magon qasa taqiq. Kharach naq nuban kofchava. Nikatikunan katba. Chqan ak otukhana ukh kugin khi eravnaq. Nikat kito. Shabakh nitsrakh. Nakhbaytaq al. ملون تقريش نكي كونان كت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نقي كونان اق تخيخي نقي كونان اق لقوغ نقي نقي برقان ساخو تسلاخ كاسلي ماش قشين جوق كون خلاش خبرخونا اوغ نياتخ رماش اديسا موندو رينوبادو شقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نياتخ خون وتسلاخ خستيسيا چقا نقت نق كلك يا اصرخ ابنك چقا كنت نمت خنام كي يقيخ كل شيك كون خلاص
2: siento uno punto nueve la frecuencia del amor

شاسوك اوتساواتش شاكستي كابراهون سيمانا شاكتي كاباي شاتبوبنا سماح شاتشلي شاتوبتا سيمبري ملتوشي ترا خاف اوتساواتش ترا هوراقي خابنش جنار كابراهون سمان اسيك كا اوتشو دياس نو قوغاشاخ وكوبنا وتشوتش كاميك داخلو قوغاشاخ اتراويز دي لا بروغراماسيون نخبوصاخ كينو بيسا موسيكال ماس انتس كوتسيخونا ماس Con pieza musical más a cargo de la Marimba Orquesta, Fidel Funes y su Marimba Orquesta, El Amor No Llega Dos Veces. Nos van a presentar Fidel Funes y su Marimba Orquesta.

خلط سيلوات تتعلاح تشيش كون خلا شنك سان نقنا بالبيخ كون مش تتنمنا متبقى ريوم بديوس كم هاري خون كرفلكسيون كم اكرا سريخ خبرن مقيخ اقابا كمك هاك جوخ باك تن بك بانك اوانان هيك تيف تيف تيف كولك كونيو كونترات سرا رمخو بريك تن كامك جنا ماس كتان عبيه يمكينش سرا كو قيخ نقا خيجيه لقوك اين هوخج بامني كخيال لابس كامك نك ان ريقيخ رمخو ريج قاسك تنهيلات رمخو بريقيخ كوخن سيخ كولاج بامخا ايبانخيليو كامك را شقيش قيل بناخا روتيخا أسانتياغو روكين تكون راش أشوان تقا سانتياغو شقيل بنا روكين خسوس إكراب ره شبيخ تزرا خسوس خطيخ شاني دبيتا بانكشي بيه كيخ إيه نانين كيبا داك ألا نانين كيبا ناك ألا تاخونا كان روخو أخو ناتش ناقبا منكو توتسرا روباب نبيميخ أماما أمام شابن شخار نشخاب كني هنو قاق جواني كتنا ايو كتراوا برم كترا أمام شخار نشخاب ان بيت سيخ من بيت خاتس تلقوش خوشين من بيت تلقوش خوشين أمام شخار نشخاب برتقن بي كران بيت سيخ با تبيت نوباب تلقوش خوشين انتي ايخ انا ايمي اخن كارك ايا كالا كارا تسكرش كي بانخ ايا ايك ايا الكوال شير كابرا شاني تبيت مخون كي كبنتا O mahosh ki kwenta wing si biyak kiche inki kaes ponaruk en Jesus kagarashe kwenyak tra kiti shik kumbani imaginar amama atak tebe imihuar atak tebe imihuar shik kabihon shikel tebe imihuar atak tebe ena ba shikel buha kiti kipak shok ishe chka kispe pulu buas skarnas tebe chkan chko ishe ba shikel ba تخشي قيبو ناروكين خسوس خطيخ كبرش بيخ ترى خسوس خسوس كوخون ترقلاو كان بي ترادوكسيون عبيرة سي بوسترو قنشيش كأتو تخسوس خيشق قنشيش كأتو تخسوس بيتا خسوس نو هو قتت بريبا شيكم بيتشقا ناني كبيني كم نقابي شيكم بيتشقا شيني كبيتشقا كونو بانكارا ناقنا بوهو بدأ مشينك تكبينا تكشتاتي قاها نمر أتيك تسيخ cuando te sientas en tu reino مس نايا أتشوابا خون تخش تباس تك خيبنا بخكين قا إي خون شتات استك خيبنا بشكن هارا ستك كأتش نقش كتوخ نان بيتي قاها را خون شاني تبيتا خون إلي قياتي خون برسديان شتاتوك برسديان تب خون شتباس تقبيس برسديان شتاوكو جوباتش با خون شتا سكرتاري لا كأك تقلت نقش كودو خطيخ برخصوص ما خوش بيخ تتسرا ما خوش بيخ تتسرا ما خون كنياتا إنش تش بيخ تسرا كنياتقا نش تخون تسرا تيك أش بيترا خخصوص بيخ تسرا لنكشي كوينكشش لنكشي كوينكشش نقوم كاليس خشتن قومنان إيه الكوالشير أشوان كنتو أسانتيا نخيه شي كل بانا لك خاين ينقو كوينا خاين ينقو كوينا بودران ustedes acaso beber el cáliz que yo he de beber إيه شي كل با سي podemos قو كوينيكا نخو كوينيكا هم شي بيت كي شي كبير قو كوينيكا نخو كوينا النيبو خوغا نخو خو با اوتسكارا تستري خبرا نقابا برفلكسيون كامكرا نان بيتيك خا بودران ببير الكاليس نيشي كوين كشيش نيشي كوين كشيش نيقوم كاليس خشتن قمانن نقو كوين نك خا كاليس نك خا كاليس نزي خان سري خا خسوس واتترانا سري خا خسوس قس برسيس نقوم خا خبر كاليس مستقوم تخابر كاليس مستبيخ تكم وخو مستبيخ تكن كوينة تخكرت كريستيان
Skarluman at Kristiyan nan mismo kasti dos que tres más o menos ahí vamos algo es algo peor es nada aunque sea mika san ni kaita na rubeno ang gatat tskabra tske karata tska tskat ke Kristiyan tsikh ber kabran bi khik kafaru tsikh Jesus kamekra ומכון אבוכו תתת נקום חברי קהליס תסכון צ'קת קריסטיאן צ'קקאה רובנוון פר נקח קהליס נקום, נקח קהליס רע נקום איקי אין מקטק עצה חינקי בנו כאסטוד יוצריך ביבליה חקהליס נקום רובי חרה voluntad del Padre. Nakakalis na kumrukin ka Jesus, voluntad del Padre. Chichokara ka Jesus ba, sukot ka na kunorasyong chkabach. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Kast bentakta kara titishielat kolachkak, chnak na wohootet. Taka Jesus taksia mir kolchik chwachrik mik shbihtra rrta ahaba misink tekwena nal sahil khabra kal misink tekwena mtaash mtanakki gutuch chabanan tben takhan nakhana